0: الثنين
1: ثلاثة
0: الأربعة
1: الخميس
0: جرومي وقتو جاب جرومي بني وقتو تي إغسي بين تلوب وخمي بين تي ويتو خلات وقتان تي خيو خيو جامونو
1: فوروم سور لاكتواليتي وخلين سين خلات تي نينين كو جيسي
0: أتيار أتيجين تي 92.5
1: فوروم سور لاكتواليتي
0: الثنين جاب الخميس
1: جرومي وقتو بجرومي بني وقتو

0: الحمد لله فكي كلا يلا ميتي بطاي نسانت يلا كحمد نكوك مملا يلا يلا يلا تاني تي تيني
1: جلي جف
0: كون نغ ندف ديني نيو بنت سال باخ باخ يتيني واجي فوتة نغ باتي ماتي باب فاتي فاتي خوبلان باخ جنيا كادي
1: قما جي
0: dama
1: ji wa wa am ñu
0: radio
1: am ñu radio fi mu nekk ni ki wax nako daawda wax nako. Merci beaucoup, merci.

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.

يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

يذكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليكونن

إن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد.

أقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

آمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

0: تغام سنغال اخدو دومباي
1: ايتو بوكمي الو الو الو الو كوكو بلا جوبل ايتو جودم

وسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه حجيب به لي جاد من النفر هديت عن المولى وأن خير خلقي عليه سلام من لوقت بالسفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بي مكتم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قادلي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رقد ذكورا بعد هند

الأمن والبصر في رأيي بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رقدتكم.